0: ذهاب لشاطئ البحر أمام البحر سأخلع عني وجع السنين علني أستعيد توازني.
1: Waleed Dakar, a parallel life on Al Jazeera.